0: الغرض هو سنة الأولية ارتجل التنفس انتقل نتيس اكتعاورت التي لا تعمل الأغرارية والله الدنيا كدتها تفلسو ولا نستكد هكبة لدك بس الله انت الأول شجري كان في اللكبة ورش لما هنطلع ورسط لنشيدة الدنيا ضعف الشجري تسروا لتسنتا بلن برمتيرة الله وتمنتا
1: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.